الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خادمه وسلم تسليما. قال شيخ عبد الكريم شيخ سامبا جارامبي شيخ دمنا كونغو بنيو

أجد مبلل لقطت في ميول بغنارا ولا في خان مباخ فليا دي جورو تشكاو سرخ الله يجيب

إليه ومقالتهم فيه قبل صفريح في البحر شخصاً مجاراً غينة بنار أكسي بسيت بجسوة موم.

0: صباحي الكئيب وصوم ابو جسبرة ريو بوفا ذيكي حمل الله يورنا لا دي ماسلي امتين غوانو وخلا وخطبا بنت انا لو بقى لير رووتجا شيح باكي موك ابد باك باب ديم بنيوكي امال في كتوبة ايطاليا اصدع الله كبامون نبي اصدع الله
1: من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مقدمات الأمداح في مذايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وليهم الرضوان. كنت لي بما أروم وجال هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين. وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى أروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي أعد المتقون وجلها فيها مما تتخنى به حورك العين آمين يا رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم. وذغت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وذغت برب العرض ذي الجود مع المصطفى والله لي مخلد صفي.

ولي قاد إخلاصا لي خما سوي ولا تغدي من في امتدائي محمدا علي صلاة الله ما سال النفي ولا تغدي من في امتدائي علي سلام الله مولدا فشوي ولا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلق القائد العلوي وجيء وصول واصل واسع له ثياب بهم أغنان يا الله عن خفي وسيم وواب وزير إلى خير رب ذكره ختمها له وفي كريم واحد وادعو أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعي ولي نبي للبرع يا رسول من به لسوانا صاغ ذا الصلم والصدوي ودادي لربي والمخفى وحزبه ومن حبه والله لي كان بالعفي وزقت بباقي سرط عبدا قديما لخير الخلق بالمكر والضوي.

برير المتنطق بمدحية مطرية أحبتي يدين صحب النفابهم إلهي لغيري كل من ليس يغرأ أبى الله إلا كونه سيدا وقد جوخ الكفار والقد جزوا أسود على الأعداء مسابير وكل سجاع رأس ذي الكفر يجذب أذود متى يقصد ذو تجرد يبوء جبان يبكي وينحى تجرد

بخضر الخي والوفاء رفيق النبي المصطفى الخير أنبا أبو حضن الفاروق رواه نادر بتضرين المصطفى أبو حضن الفاروق صرواه نادر بتضرين المصطفى أو يضح بمن ضامنا فانا له النور ثم النور يعمل مبرئ أبو سبطي المطار علي على فغتير يعمل مجرأ أصحب رسول الله إني خدمي محبا لكم في الله والله يكلم من يحب الله نعم المحيمن عن الميل أما خير والحق أقمن نبس اللخاء عبد المولاي وحده قديما لمن أنجاكه الله تلزم نصبت بناء الميل بالحق مادحا لفرض على قلق ونا عنه ديدن نويت دوام الذكر والشكر قادما لخير الورى نعم الحضين المزين

شاكر وهو شاكر يا عبد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالتقي يضعن نبي أديب ذو حياء محب نثير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غض حليم تقي بلا من كلاما تلين نجيب عجيب ناصب وهو ناصب هو الآمر الماهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مضرب مسيح ملاس ومحسن نصيب حصيب ذو عطايا مقدم والناد والميزان نعم.

الخدم دلت لو سقوا حين الجد يحصنوا نجيد مجيد موصل من له انطحى معلن ومفضال رمون ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنن بكوني قديم المصطفى تتبين نسيحته في السر والجهر والبدر بيقعد للرحمن سترا وأزبرا نويت رضا الرحمن في خلفي إلى غير نحوي صاق من يضعن نفال سوانا بالنبي الله وصيخ إلى غير

أني عبد ربي وصفى به عمري وداري الموتن نويت بما لقيت عذرا بخدمتي لخير الورى نعم المخفى المعين كتب.

كتبت وخدي بكرة ربي مخاطبا لمن حبه عنك الكريم وهو بنكار كرمت وفقت الكل يا قيم عليك صلاة طيبها أخجل المشكاة كشفت دجاءنا وأرسلتنا معا عليك خيام عرف جذر المنكار قرابي يا مفتاح أني جلوتها وقبل العدا الزهت والجهل كصوت كما أطعمت ذا العري جائعا ومن كبلي قلت يا خير من فكار كذبت دجاء قلبي وكلي حميته يرضي الذي ما مشتكى مشتك أسكى كوسك تسقيني بهذا بشارة وليق طفيضا أخجل البحر والفلك كتابك ديني ووخي هداني بالهدي ونسيني الذكر كتاب كريم منك عيني

والبحر والوبلاد للحمد وشكر الذي لا انتهى له هو الوايد المغن الذي كشر الخلاب لا شكر مني بعد حمد مقاطبا لمن جود لي خادما أخدم الهداب لك السبق والتقديم يا خير سيد أنا الواهد القير رب الورى جل لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاح.

إنك الإذل الذي يحبهم فلا لمن جاء يبغي منك ميلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمعلى لمن قاله جهل لكم لا تجعوا عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدار أبغي من إلهي

وخديه على المستوى قي البراء محمد صلاة الذي لي قاد ما قلد الوصعى عليك صلاة الله يا خير مجتبا بتهليمي يا من هدى الأصل والفرع.

عليكم صلاة وسلام من الواسع الباقي الذي قل ضرتها على تعطل لأجارك خير لا شغوة قد تجيب اللعنة والدعاء يا ذي بمن أعلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قاد لي تجر قطعا أطاياه في بر وبار فخر إلى شكره مطيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مقدومي ولي أوصل النفع علومي وعرفاني وسعي ذكي لمن بك لي قاد التوالف والشرع عنائي بمحو الله أني معرته وصفى حياتي من لغيري كهصرا اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا اللهم لرب

وأقلامي وفلبي وجسدي لمون كريم نافع جل عن نسيب لنا أرسل المختار عبدا مقدم قليلا حبيبا فائقا جملة التمليم.

عليك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمير لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا محيى الجهل لك المعجزات القائقات التي بها أتت قبل من غير المراء جملة الرسل لك الشره قد صار بصار بالضعوة كمن شق بدر شايد تم بالفضل لمن أنسل الآية التي قتني بها كتابا نذيبا سنبين الحق بالفضل لمن أنسل الآية التي قتني بها كتابا نذيبا بين الحق بالفضل لساني والأوصال عبد له بكم وأوضعت روحي ونفسي لو دار نياتي وعلمي وكلمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكلي لأنت القليل الحق يا خير شافع وشرواك لم يقلق باق كما كلي يزورك ملي حي

أحمدي الذي ألزمت النص للسعي يقيني يقيني ترك أمضاح سيد كفاني بالباقي ضوي والغيب يميني عليا دين قط بخدمة خلد المدينة يصلي بالتسليم عليك الذي في قبضة كالأعادي يرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بالتسليم عليكم وأسابكم فاق أباني بالوحي يبصرك الباقي بقطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة الدانئيب يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الداعرين يا جانب الوقي يوصل للباقي بشارات نافع بك دار يا دا الشرق والفضل والولي يبجل كلي اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرد داولي يؤكد كل حبل حبي وقدمتي لمن قاد لي قدر المقام الطيب أردت بفضل الله مما يوبق وينهو لقوم فعرقوني موبق أردت بفضل الله باطل إلى الحق والإيمان بالله يرصف حصائن ربي فرح لي وذهب لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزق خذ الشكر مني أعظر معين وبشرا به المصطفى يا خير هادي الشيق خرجت مع الماحي بربي من الأزهار ولا ينتحي نهب الذي يتبدق عطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الشهر ينفق حدبت العداء أني وذات من إلى غيرنا والكل قد كان يبلغ عظيمك راض عنك فاقبل لوجه الذي من حبي فيك يمدق خطيات أنهم مات بعد توبة لباق له عبد إليه تألق خذ العام يا مختار لله خدمتي عليه سلام من فيك أبنق خرج من المتروك بالله وبيعي له بيع به ليس يفرق أرودي بربي ما كمن قبلها وينهو لغيري لا لنحيهم وبقوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمضاح لسة آمين يا باقي.

فانعالوا بك الآهات من ذي تفدني لذي الأرض قد أسلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لذي الأرض قد أسلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لكم رمت من ربي سلامي سرمدا مع الليل

ذوي الجرع والفسق هلا ذوي الإشراك لي قاد كل أمام رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي العدوان سيخا لغيرنا كعبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت سكورا لا شكرا مطيبا أخاتبك.

0: فإنني أقدم بما اصطفى من ظنني غير قديم المصطفى فإنني أقدم بما اصطفى من ظنني غير قديم المصطفى فإنني
1: حمدا لله.

العالمين الأكرم ثم بيني رمضان العظم يلا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم افرجوا

وانزل العلم مكان الجهل وانزل الجود مكان البخل وانزل الحين مكان الفقر.

يالله يالعام يا مغالب القلوب خالب قلوبنا عن الوياب واغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين.

وجهك وأخرهم بحبنا فالنسو واجعل جميع إخوتي والنساب في رحمة يوم استداد النسب واجعل لنا هنا وهنا خازة ذا خفة تفضلا.

شخاش واجعل سخيرنا يواكل كبير واجعل كبيرنا يعين للسخير واجعل خلوبنا على تودد بلا تنسع ولا تخاصد ولا تخاصم ولا

Yaman Yarumu dafa kuli dai Fala tubarih matlabu shifai

ديمي كالذي كفيت ملام سلام عليك ابدا ما سلام هلالي وانا صابر ابن السلام خصت بخير

root but to do Leah Madal Mukhtari Leah.

وابني في دنيا يا

جدلي بالغفران وسعادة والعلم والحمال والهباد بحسن البسر حبل الوراق وإن سلاح من حوايا والبداق وبأبي هريرة وببلال وبسعيب ربي بن بنال وتعاتي أقبل وسفني من داي سرا وجارا بأبي درداي بحرمة مقدار ثم خالد وبسبين أبنني مخاسب وبي أمير المؤمنين حمرا إني يا مكرا وشقا وخررا بيقيا هدي مجاهدنا علي الذي آنا دنا بيقي سعد وبحق حروا.

جن يا فضلا ماله تناي وبي سليمان خلي كيد العين وكان وخيري كل يا مين منا خديجة حبل ما

حنيفة وأحمد مستجيب. بجاي جبريل استجيب سؤالي وبالغني

ونفي أجل مثل خيز كرم بجاء يسرى في لحب الإسماء والتفني أوان يوم الخمام بجاء إسرائيل كل

بالنجاة من سؤال وخساب وذاكرات موت ربي والخساب وبالبشارات وبسرور عند مماتنا وفي النزول وسليا وسلما على النبي وآله ما سوى ابن جبي وفي لوالدي.

وصليا على النبي وسلمي واقضي به حاجة كل مسلم وصليا على النبي وسلمي واقضي به حاجة كل مسلم وصليا على النبي وسلمي واقضي به حاجة كل مسلم بارك بروم توبا سيرين سيدي مختار مكي انا في اك تور انجبوت بروم توبا جيب بارك بروم توبا.

المقدمة وادخل سرورا عليه السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفح بها كل من آبها وكل من اعتنى.

الرحيم يقول عبد الله وهو آمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو آمد خديم من سمعته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو رحيم قاد للأمان الحمد لله.

والي وسبئ الأبرار في الآل والمآل بتكرار عاذ وقفي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من سلام خدمة تسر مصفعا بي كفيت ما أسر قد رمت من رب البرايا قدما لمن بجائه كفاني صدما أحمده على الخروج من ضرر وكل سوء وأناء وقرر أشكره شكرا يجور صيدا بسر ولا يجر نوي كيدا عمدا وشكرا

Chamisam Min Maliki Alliance.

أرجوسة عبدة لله مع الكتاب والرسول الله سميتها جلبة المرأة.

لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا على فسرمدا سلي وسلم يا كريم أني عليه ولت قدري ما أرام سلي عليه في جميل آلي ما سلام واستجي سؤالي سلي عليه في جميع السحب مع سلام ولتوضح لهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تنزمه من سلامة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود العسنة يا الله صل أبدا وسلم على النبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والسحب في الآل وفي المعالي يا من بيستغاث خير الأنبياء من لين القب سر الأقبياء صل بتسليم على النبي والآل والزاد وسن مخفي يا من من الناس من أزمت خير الورى والسن والسمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه.

يا أميرا خير الورى بالأزبل كما سمته بها والعصبل صل عليه ولتسلم كل

سيدنا محمد والآلي وسهبي في الآل والمعالي كما بك استهاز

وصلي سرمدا عليه بالصلاة كما إليه قلت أفضل الكلام. ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذ.

بالألف بخير إسيان والنوير معلفي وهب لنا بالله لطفا آجلا مع البسارات.

بالالف المخفي ميل المقامات الهلا بتي فسل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآخر.

محمد وسلم وعلى آله وصحبه وكل مسلمين ولتغنني عن التوساتي يا واحدا في وصفه وصاتي وفي فعاله وجد بإذنه لي من دري وكل واسمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مفارقة سلم وسلم سرمدا يا الله.

0: يا ربي استعصت من إبليسا وكل شيء خطوة تفليسا لك شكوري بعد عمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أسيب لخيري جهتي سيطانا وليروت في وطني أوطانا بحرمة الألف في تاوسي قلت لي العزمة يا محمسي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يدوس بي عزو أبدا بحرمة الواو إلا يوجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة صالي أسيل كل من يسوه بسر من أبناء الصمن بالباء ولا مين عبلي بركة ولي لين باخيا بطريقة ولي هب الهاء أنفع عباد ولي أدم خير رسوخ والصباب وامنح بحق الميم كل من لعين من قد نحوي ولتكن لي ولتهين وترد بحق نوني كل من مرات لخير ما يدرني عيش وراد وعصبنا كل سيطان مريد بألف سيطان لا نحوي يريد
1: ولقق

وبسخاوة تردي سيطانا لخير ما ملكته أوطانا يسوقه محيزا مني العفيف.

بألف سيطاني أسف مكره لإسبه يا من وديم سكره بنونه إرددنا لناري جميع ما سمن كيد وكن لي يا سمي بألف الرجيم أشحب درا يا هبي له وساس سرا بلامه اللول ملام تصرفي والتكفنيه وفادي حرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر عيث رصدا بجيمه أجسن أن يميل

0: أحبنا صل وسلم سرمدا على نبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واعدا في الملك لم يسارك ووجه زيتان والمقايدة لقيل النووي لا تسغلي كايدا والتفني مفسدة وعصدا ولا تسغلي فاسدا أو مفسدا وليكن في العركات سرمدا وسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللحين من جنابي يا من له سكري ساءت نابي والتقني ما سأني بالعصبلة وليكن مبصرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقى أجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عصما يا مغنيا عن كل من تعصما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا ربي إكرام الأعب بألف الله كريم الملتا
1: وليهب العامين هب لطفين منك جميلين ما عن صرفين وليهب الهي هيبة الجميل يا من لما لم تر دليل استعامي بألف رمان لي إجابة هب يا بديها جاد بالنجاب وليهب لامه لسانا صدق وقدلي أبدا عسانا وليهب بالرأي رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم وليهب بالعائي حفصا بارئا يا من لبابه عطيت دارها وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا إساب ثم ملكا جلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واعدا لين للخلوبة
2: وليهب بالنون نورا يستو ومنك نبأ بردا لا يقطو وليهب بألف الرهيم إكرام سله بوسي تهريم وليهب لسان ستر ورضا باللام ورائي وخل الخرطا وليهب بهائه هباء مخن يولي من يستباء وليهب بيائه يسرا بلا مسر وكل يذكرا واخبرا وليهب بميمه ما هو الخيوب جميعا طيا وحلما بالخيوب
1: يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أمضى وآله وسابه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا
0: واجهل بحقي وجهك الكريم يا واهب العزمة والتكريم.

0: سيدنا محمد من رسما وآله وصحبه ووجهه يا من لا في سرمضا توجهه وآله وصحبه ووجهه يا من لا في سرمضا توجهه
1: كل عدو لسوى جنابي يا من لا أمبي زائدنا بي وانصر علي بركات دون الدر ولسواي كف كل ما يدور يا صارفا خدمة

عليه سلم تسليمي بالانتهاء على نبي الله سلها سيدنا محمد والآل وصحبه.

وجل كتاب كالأعمال صالحات لخدا مالي واجهل لوجهك الكريم خطي بركة للذي ساتمتي وجل بجاه المصطفى حروفي من عزم البرور والمحروف واجهل به نسمي فوق الصوم وخيره من مانحات اللوم وخلد التفسير والطامينا لي أبدا محرضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة

يا قافر سلبي وواهب ارتخاء صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بعمدا ولا لوسعب وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وسل يا ربا له محامد على معاصم ثم حامد وآله وسحبه الهدول يا كافي الإسراك والتبديل وسلما عليه واجحل النزام باب رضا ما أيادك العزام سل وسلما يا حميد على الذي سماته محمود وآله وسحبه الأطباء يا واهب الحب ما تبايه وصليا فرفا له توحيد على الذي سماته أحيد وآله مع سعاد المعتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم وقد إلي كل ما أرام صل وسلما يا رصيد على الذي مني على الذي به بلا ترسيد وهو الذي سميته وحيد.

صل وسلم واهب السماء على معاصم سمه معي وآله وسهبه الكمات صالحين الكرمال حمات وسلم.

الذين بعثوا صلي على العاقب وطه ما صلاتك وسجاها وآله وسهبي الأجلة يا من به أريتني أدلة صلي على خير الورى ياسينا ما صلاتك وسجاها وآله وسهبي الأيما يا من يستغسر لخير خمى وزليا وسلما يا قاهر على مواسم ثم طاهر وآله وسحبه الرجال يا من عمى كل أن الحوجال صلي وسلم يا مقتدر يا من إلى مرضاته أقتدر على الذي سماته مطهر والله وسابي لسين محرى وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب والله وسابي سوي المناخب يا خير من نوجي بالتراقب صلي وسلم يا

آلي لفعل الخير صلي وسلم يا جميل يا من يفي منك المامول على الذي سمعته رسول كما بي منك أتاني سول وآله وسلم والتجلي صان اسم أكبر عدا يلجيل صلي وسلم يا ولي على الذي سمعته النبي وآله وسلم يا من ينور بي خياسي سلي وسلم يا سنح ما على المصمى بالرسول رحمة وآله وسابي أخياري يا من عداني بلا أخياري سلي وسلم يا سلكرمي على نبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني حن التسنير وصليا وصلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بخيمي والآل والأصحاب أهل سيمي يا مالكا تهبده المجامع صل على ند سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجه يا من أضعه ورده أكتفي.

وسلم علي في الجميع يا خير هاد الناس انسمي صلي وسلم يا منيل الصف على الذي سماته مخفي وآله وصحبه المكرمين يا من بوجهك الكريم لا أمين صلي وسلم خير حاد رائم على رسول منك بالملاهم والعالي محسابي الأحباب يا مخليا به أن الأسباب صلي وسلم يا منيل الراحة على نبي

0: صلي وسلم يا أنيس الآمين على الذي سميته بكامل وآله وصحبه ولي الأمل يسر ومن يتقبل العمل صلي وسلم على الإكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأزود ياسم من درر العسود صلي على نبي به تكسر عجري وبسري صالك المدسر يا من به أصلحت لي ما قد فزت أيضا مني حاسدا عزت وسلما علي في الآل الكرام والصعب يا من لي يجود بالمرام صلي وسلما يا مجمل على الذي صماته المصمل وآله والصعب المعصبين وفرعا بالنظم المخربين صلي وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله
1: صلي و

صل وسلم يا إلهي على الذي ثميت حمد الله وآله واستعبي في كل حين وإنك جعلني سرور صالحين صل بتسليم علي الله على المصمى بحبيب الله وآله واستعبي المفضلين وأبدا بي بسر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفيه الله والآل والأصحاب يا سلب الر وعلني اذكر واذكر النصر صل وسلم يا إلهي على المسمى بالنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بسر النوم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسادي سوي الحمم يا من بخير توجه الهمم صل على خاتم كل الأنبياء وقاتم الرسل طرا ربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لخير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحبه أهل السبق يا محيا من سمته والتقي صل وسلم يا عفيس المنجي على الذي سميته بمنجي وآله وسعبي الأبدال يا معي الكسل والمتال صل على نب ثم أساكر مسلما يا من له المساكر وآله وسعبي سوي البرو يا من توكلت عليه في السر صل على من اسمه مسكر يا ساكرا لديك حبدا يذكر وسلما عليه في لال الحسام وسعبي واذكر لديك سنظام صل على نب ثم الناصر يا من به إليه ناصر مسلما عليه في العالي نعسام والسعبي ولتتقبل سنسام صل وسلم يا نسير على الذي سماته منصور وآله والسعبي الأنصار يا آفس المدن والأمطار صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي رحمة وآله والسعبي المعاجرين ولي هب كوني سرور الساكرين صل على نب أنا ارتجيبا مسلما وهو النبي طوبا ولا والأصحاب بالتكرار يا وعيب الفلاء والأسرار صل على من اسمه عريس قبل عليكم أكسه عريس مسلما وآله وصحبه وضل بي على سواء الأحبي صل صلاة ما تسليم على الذي سمته محلوم وآله وصحبه وبلغا نسلي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والسهور صل على من اسمه سهير وسلما عليه في لال الكرام وسعدي يا من خيرك الترام يا باقيا كونك

يا من له البساط وتمهيد صل على من اسمه سهيد والآل والسهد صوي البفاخ والسلم وآمن آفاخ يا من ملائكته سهود صل على من اسمه مصعود وآله وسهده وسلم واصرح بقطر صدر من تهلما وآله وسهده وسلم واصرح بقطر صدر من تهلما إليك تبت توبة نصوحا واجحل لساني في رضا فسيحا يا من له الجمال وتبصير صل على من اسمه بصير وآله وسهده وسلم واجحل بجائه رضاك خلمي يا من إلي منك تاتي بسر صل على من اسمه مبصر وآله وسهده ما صلى وجل كلام به خير كلام يا من جرب مني الله النزور صل على من اسمه نسير وآله وسهده وسلم واجحل توالي في سرور حلما يا مانعا بي مضاك ينصر صل على ما ينس معه منصر وآله وسهده وسلم يا من حماني عاسفا أن أسلم يا من فادي به ينور صل على بدر سماه نور والآل والسهد وسلم سرمرا يا من يوجه لخيرك مرا يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وسهده وبصر بشائه نسام خير البشر يا من يفي من كل رباه صل على من اسمه مصباه والآل وسهد وسلم والتجد لي بكوني بسر كل من مجد يا من كتابه لستقاه دا صل على هادم سماته دا والآل والسهد وسلم أبدا وبسرا بيمن تحبدا صل بتسليمك يا قوي صل على الذي سماته مهدي صل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله مع سياب بالخير وبصرا بالعصرة المبصرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وسهده وسلم واسرح بتالفي صدور العلماء صل وسلم يا مجيب الدعاء على الذي سميته بالله وآله مع شعاب الكمل واسكر حقائدي واسكر حملي يا من به لم ينهني عدو صل على من اسمه مدهو والآل

به الأجيب صل على من اسمه مجيب وآله وسهبه وسلم واقصف بتالفي شكوك العلماء يا من به لن

أنا أول ملام وصلين وسلمن يا حي على كريم اسمه حفي والآل والسحب سوي سقائي ورقدي قلق ما رقاي يا من به لم ينهني حد صل على من اسمه عفو والآل والسحب سوي العناية يا من به لم تنهني جناية وصل

وسليا وسلما يا خوي على الذي سماته أقن خوي وسليا وسلما يا خوي على الذي سماته حق خوي والله وسلم سوي القتال يا عاصم كل من اللقطة أقطال يا من به ينهوني الطامين صلي على من اسمه أمين وسلما بالاسم وجه الكرب كصفا يري القيوب دون حبي يا من به فارخني تخمين صلي على من اسمه مامون والآل والأساب والتسلم وجه به فتح القلوب خلمي صلي وسلم يا أريم على الذي سماته كريم والآل والأساب أهل صبري يا مغنيا عن ألم وصبري يا من به ينهو جهات الكرم صلي على من اسمه مكرم وسلم عليه.

قادوا لي تمكين صلح على من اسمه مكين وسلم علي في الآل وفي أصابه في الآل ثم ما يفي يا من به لم تنهني الفتون صلح على من اسمه متين والآل والأصحاب بتسليمي والبركات قد لا تهليمي يا أكرم كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والسابي سوي صيانا مع سلام وقفني خيانا يا رافعا لديك يسكو الحمل صل على من اسمه مؤمل والآل والسابي سوي التورح مع سلام والتخ خلد امره يا من اليه عاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وسبي وسلم وبالتوالي فيه إلو والسلم يا من بي أول لنا وقوة صل على من اسمه صخوة وسلم في العال وسبي مع وفي التوالي في المقامات الأجمع وسلم في العال وسبي مع وفي التوالي في المقامات ادنى يا باقي لي تقود الرحمة صل بتسليم على سهرنا والآل وسحب سوي العطاي وكالكلي نوير بلا قطاي يا خير منسل أرى إسكانا صل على المختار.

صل على سي العز سي الفضل المطاع وآله وسابه وسلم وبأنر خلب الذي تحلم يا من يعيس كل مؤمن يتي صل بتسليم على هاد المتي وآله وسابه الإخوان وسغل خير كل سي خطوان صل على خدم صدق والرحمة خدم صدق الرحمة بصرى وسلم يا مديم النهمة والآل والصاب وجه المكسي أفضل توفيق وخير أكسي والآل والأصاب وجه المكسي أفضل توفيق وخير حكسي صل على قوس وخيس وخياس وسلما يا من مها بالابتياس والآل وسهب سبيل المنافي وليكن يا خير مهد النافي صل على حدية الإله والعروة الوسقى صراط الله ونهمة الله وسلم سرمضى والآل وسهب وسايح مضى وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يخبر فكرتي مع النفيس أوصي سلاميك لهبد المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل والسهد وقلق إسمع كليتي يا من كفاني سلمى صلي وسلم.

كمي تسجر الله والعالي والسبي سبي المساكري يا من كفاني مكر كل ماكري صلي وسلم.

عالمي. وصلي وسلم اللهم يا إلهي على الذي سميت اسم الله والآل وسلم صوير الوالي يا مغنيا أخنا عن الأدوان يا خير من ناجى ومن يراقب. صلي على نجم منير شاقب والي وسبيب سلام للجنى وللجنان ليهب خير الكرام وآله وسهبه ما سلام وللجنان ليهب خير الكلام. لوجه الكريم هب لي للجنان سترك بالقرآن طيب الجنان. وصليا على الذي آس اتباع المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحابة وبسقاء أخجل ساب وبيبصر كل حامل وسن من بي يريد من تحالى أمسن وبكتابة رب الربي.

اهدِ مريداً يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله والسحب وقد يجل من منير اللحب يا من به يجوني سني صل على نور هو الأمي والآل والسحب سوي الأمور.

يا من له تسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والسحب في العالي وفي المعالي صلاة العرس العسيم الأكرم.

في العلا المصفي وآله وسبه كما مها به أساس الجمال فمها صل وسلم يا رفيه على الذي سماته سفيه والآل والأساب واجعل كل عبادة لك بخير كل وسلم.

0: سالي وهو المسلم صادق صدق صلاة تسلم.
1: صلي على سالي وهو المسلم صادق صدق صلاة تسلم. صلي على سالي وهو المسلم صادق.

قائدا لي مخجل التصدخ صل وسلم على المصدخ وآله وسابه يا من يقف كففت ألسنة عدايا والأقف صل وسلم يا إله العالمين على نبي سيد كل المرسلين والآل وسهب وهب لي سكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على المعلم.

ياسينا صلي وسلم تسليما على ياسينا يا باقيا لخذلي تعزينا صلي بتسليم على ياسينا وآله وسهبه وقبلي عجائب الباقي رد الوجلي صلي على من خاد لي آلينا الخائد القر مهجلينا وسلما علي في العال وفي أصحابي يا من يسون عيفي صلي وسلما

0: مطحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسهبه كما عاسى بدرري ولي مسرتي واب
1: صلي على وجهه والنزيه وسلم لنا منزل الفسيح وآله وسهبه وهبلي كوني حبيب صالحين قبلي
0: صلح للناس والوكيل وصلم يا واهب التوكيل وآله وسهبه وفصبيا سكرا حكيما منك صاحبيا صلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل وسهبه مع صلامي وليكن بدينك الإسلام صلي وسلم يا خير الرفيق على مخرب سماته السفيه والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عزمتني من ودبي يا واهبا علما جلا بالجنة صلي على ندب مقيم السنة وآله وسهبه مسلما يا من يباهي بخيار الحلماء صلي بتسليم على المخبص المكتفي الكافي والروح القدس والآل والسهد صوي التعبد ياسفا كل جوال وكبدي صلي وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع الجميع سهدي يا واسعا وسهدي بالرحب
1: صلي على الب...

وصحبي ومهجمي ما سعني فيك الكلي أنت السمي صل على المبالغ الموصول الواسل الصافي وسط تحصيلي وصل من عليه في الآل الإنساب.

والخدم صل على من اسمه مخدم وسائق وسابق وسلم وآله وسهبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه حسيس وسلم.

0: وفاضل وسلم في العالي وسهل في العالي وفي المعالي صل وسلم يا فطاه على الذي سماته مفتاه
1: صل وسلم يا فتاه على الذي سماته مفتاه صل وسلم.

يا واحد التقريب والتكليم، صل على المفتاح على مفتاح رحمة به، مفتاح جنة مسجل البدي، وصل من عليه في العالي الصراخ وسعده يا من يباهي بي صراخ، صل وسلم خالق الأسمان على نبي علم الإيمان وآله وسهبي واسقلني بما تهيب والصحي تجهلني، يا من له أركان صايقيني على نبي علم اليقين، صل وسلم بجميل آلي وسعده في الحال والمعاني، صل مع تسليم صلميراتي على نبي دلائل الخيرات وآله وسهبه سوي الحمل واجهل به سانسمى أفضل حمل، صلح على مسعه للحسنات ما صلى من جانب لعصرات وآله وسهبه خير الأمم.

لله صلاة وسلم عليه في العالم سحابه وليمنا الخير الماء صل بتسليم على الصفوه عن جملة صلاة السنفوه وآله وصحبه ونوير صحفته ولتتقبل صوري صل على سي سبق والبراحة في كل خير صاحب الصفاها وآله وصحبه بالصلاة.

لم يفارق القدم صل على مرسل صاحب الخدم وسلم علي بالآل الكرام والسهد واقفني جوالب العرام يا ربنا صل على مخصوصي بالإس والمجد على مخصوصي بصرخ العالي وسلم صرمضى بالآل والسهد وكل يهمضى أسكى سلامي واهب الجسيل على نبي سايد الوسيل والآل والسهد الذي نفاخ كما به لم ينمن النفاخ صلاة من آمنني من خوفي على نبي المنتخى سيفي

0: والآل وسلم تسليمي كما بي لي كان بالتحليم صلاة من فيه وجل وأسعار على وسيلة ساهب الإسار مع سلام في جميل آلي والسبي في الآل والمال صل وسلم على المصمى بساهب الحجة يا من دمى وآله وسهبه يا من جعل قطي كخدمة الخيار فالجال صل وسلم باني الأوطان على النبي ساهب السلطان وآله وسهبه يا من سلط كلا سبيلك الخويم فانسلط وصل وسلم يا مسيل الرضاء على الرسول صاحب الرضاء وآله وسهبه يا من أنار فاد كل مستقيم فاستنار صل على سلبية البديع أي صاحب الدرجة الرفيع مع سلام دائما في العالي وسبه في العالي والمعاني
1: صل وسلم على سيتاجي يا من بفتى سرتاجي أي سايب المغفر والمهراج والعلي والزهب السور الراج يا من على أرشك سستوائي
0: على الرسول صاحب اللواي صل وسلم في جميل آلي والسبي في العال والمعالي يا واهب الأمان والإسراخ على رسول صاحب البراخ صل وسلم في جميل آلي والسبي في العال والمعالي وليكن بأفضل الحطايا يا من العيوب والخطايا وليكن بصدق والإخلاص

انشرام صلي بتسليم على من دهيا بسائد الخاتم يا من دهيا وآله وسهبه يا من قلب لي خلب كل من هديت فانخلق على رسول صاحب البرهان صلي وسلم بالصوي الأسحان من آله وسهبه وانصرني بمؤمنيك وبهم أسرني على النبي صاحب البيان صلي وسلم بالصوي الحيان من آله وسهبه وكني بلا مهادة والنور كلي صلي وسلم على فسيه بكل زال منسل الفسيه وآله وسهبه ولي ألي القلوب من لم يؤمن بكبتل صلي على المختار أذن خير متهر الجنان يا سل خير وسلم علي بلال الإسام والسهب واسكر كرما هذا النظام على روف والرحيم الوسهي برب الإسلام من مع الأهي صلي وسلم بجميع الآل وسهبه في الآل والمال صلي بتسليم على خير النهيم وسيد الكونين باسط النهيم وآله وسهبه ونهيم بلا أسر يا خير المبخن منهم صلي وسلم يا منيل البر على الذي سميت حين الخر وآله وسهبه وبالبرار جلي بلا عداوة ولا غرور صلي وسلم.

0: أمر كمثل الخلق صل على المختار سهد الخلق وسلما عليه في الآل وفي شابه في العال ثم ما يفي يا باخيا لي كان دون خمم خد صلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في العالم شابه يا من رأي سمع صل بتسليم على عنس العرب ورافع رتب كاسف الكرب وآله وسبيه والتحدي هذا النظام حمد مخد سمدي صل بتسليم على سلفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع سياب الكمد وارفع لوجهك الكريم حمد
1: يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي سلمسايا احمد يا ربنا صل وسلم ابدا على رسولي وسرور ابدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام صالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسبي واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهتم علي من سنوبي يا مالئا بجاه سنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنى خير المنى خير المنى يا من أتتني كتب وهب لمن أفسه أو حمل وهب لمن أفسه أو عسل بأي وجه بنبي أمل وهب لمن حفسه أو عسل بأي وجه بنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بصلاة لمن له وابتدل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي سرت له خير خديم يا ربنا خلق سلاميك لمن وهبت لي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي خبلا يا ربنا بسر خليلك حبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واعدا ليس يرى مصبك يا من لوجهك الكريم

0: درر يا من وجهك الكريم مثل كتاب قط هبي عزمة من الهتاب في كل سير سهيرا وباطنا وانفع بي يا مالك المواتنا واجحل نفعا لسوي الأمصار وخيرهم يا وايب الأنصار يا سل أرادي وسمع سل بلا عد أرى من خدمتي خد خبلا سيدنا محمد والآل وسهبه في الآل والمال وصل من عليه واغفر يا خفور لخاره وألن به النفور وكل هراف سنسام السرمضى بصارة عسيمة لأحمد وصل من عليه في آله ومن نمي إليه واطفح به قبل التوجه اللهين إلى سوى قاره أنت المهين واجلب لمن يقرأ خير مراد واسمك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يحدث به سواه يا جميل ينشد يا سل بلاد والحباد صليا وسلما على نبي وكليا في آله وسهبه والترفع إليك سهي برضا يرتفع يا ربنا سل وسلم سرمضى على كريم كله خده سيدنا محمد ختام من أرسلته مبتلى الأنبياء يا سسمن سيدنا محمد ختام من أرسلته مبتلى الأنبياء يا سسمن وآله وسبه والفتح سانفنا خارخا به ينجيل
1: يا من أمرت سوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسله من إقبال الماء صلاة قد لفظت بها نسما لوجهك يا من قد ماك السلي فاخبر نزامي وسحي كله كرما ولا ترد الليادا لي من الحمل فاخبره مني فضلا لا مناقصة وخذ بخير حناء لي به أملي أذكر بفضلك السهي ورد ينبه يا من بي سرت ساهدي الدعاء ولم أمني أنت الكريم الذي أبقي تكرره يا خير هاد أداني أفضل سبلي أنت الكريم الذي أبقي تكرمه يا خير هاد الأداني أفضل سبلي كل بجاه رسول الله مالكا مالكا عليه خير صلاة منك أن قبلي وارفع نزامي زاجودا وتكرمة ولا تردنه يا مصحب الإلل دم النزام إلى سهي سياب خدم ولا تردنه يا مصحب الخلل سواك المرمو في سر وفي حلل بحق وجهك حقه لي رجاء لي يا رب كلي وخذ لي برضا قردي وما التمست بجاي المتخاء لي صل وسلم على المختار في الكرماء وبصرنا بالنسب أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبصرنا بالنسب أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
2: الخمس بدون احتجاج لي موي غوديك اجوما داني تي فناني وقتاني ماخو سيرن طوبا اك يالور الشيخ ورمي جيوري ني يوني ما بايكو خيل نك تي خاسيده اونلاين طوبا موند بي كيب كو خامي بوب nga diko deg الخمس تانغون داني كوي تك دي تي ديب اي وقتان يو خامي تي سيرن طوبا اك شيخ ابراهيم لنج تي واخ ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokku bale itam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladda la fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi wa'id jaatan simamu sal islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yalla gëreum señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah loolu señ touba moko wax kon no ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp non al khamas kone radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamas ci ko kuko bëgg deglu rek bayen xel ci jamono ñoju assalamu

من من المفضلين إن رسول الله إن رسول الله إن رسول الله فاق البشر والجن والأملاك هذا الفقر بركة الكتاب أبدت كوني قديما من جعل

ولرسوله لخدم جكسش هدية مني لربي الشكور ولنبيه قديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والخبول من دكسس إلى دخول الجنة قتي بلا أذى وغير فتنة غنيت بالجزاء والأجور وبثواب عن أذى الدهور فتني يمهت وبيع رابح ينو إلا يفائز أو صالح ربحت التجارة المتجهة لمن ينقاد الجزاء ووجه هدى ونور وردا ويسر انتهى ممن هداه البر تاب علي من لديه غسلت عني عيوبك الأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم ردا وبشر وأمان وصفا بلا نهاية.

لغير الدهر وخاد ليكن كون لي من لم يكن بعاجزي ما جاد لي منه بوعد الناجز رد المكارها لغير الله.

يسوخ ما قلقه أو يخلخ من الأذى إلى سواي المدلخ ما الذي ليجاد بالكتاب عني سوى الأمان والثواب وجهت للباخل علي كليتي عقدي قولي عملي ونيتي أدخلت بجيب رسول كليا صلى عليه من أجل

خبأت ربي خبأت ربي والرسول والكتاب مستغنيا عن الحساب بالثواب لله.

عن الوسائل بلا تخمين لله قد وجهت توحيد الرسل عليهم أزكى سلام من يجد جهاديا قدا وربي قبل وهو كسعي كل هاد أرسل نفي إلهي العدى لغيري في أبد محى جميع الدير نفع عن النافع نفع

لوجه من لست ألاقي أبدا به مبيعي عددا مؤبدا لسان شكري بعد ذكر حامدا بلا انتهاء زاب قائم قالدا هو الذي جيمي والعام يشترى وخاد لي بلا أذن ما كسرى إلا يقاد يمنى ما نيابا بلا عذاب أو حساب زافلا لوجهه الكريم.

وسلم عليه الصمد رجوع شيء من 30 مع ثلاثة قد بعتها قد منعا هدية من المكرم الكريم لي أبدا غير لجسر العليم توجهت لغيري المبيعات إلى جنان من هدى بتاعات واجهني الثمن والثواب والأجر والجزاء والثواب إلا يقاد اللهم لي قاد يمنا ونورا.

حوز يا سقف ديوان كخطب يا أن يا داوي تكبر من يا خم يا الله يا خم يا نن كباون بتيجي

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خنا بوك يالنا يالنا نغ نان ييب تي يالنا نك يالنا بوله مكو مي لاج نينا نيت كو خامني داي فارال دي داف يال نخيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باغي تي دوكو مانا باغي موي لاج وان يون موي ليغا خامني خاينا كو كوتاكتال بو سي جاري مانا باغي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لا شيطان bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool bu fekkee day doon koo xam ne saa yu bero la koy def na moytu di beru bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom xam ne yàlla ko tere mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taqoo di laab ndax yooyu jëfi seytaane la te seytaane dadafa ragal tur yàlla dafa ragal laab wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara muy laaj ba xam loolu l'islam rafetlu wala déet l'islam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara moo xam di ko nal la moo xam di ko jaay la moo xam di ko jot li ña koy jëfandikoo la ñu ñëpp yàlla rëbb na leen kon sàngara moom ab julit

مدد من مدد يقول كن يا كن يا من يكون منا لم تكن ناجي تكلم.

نجيت من بيد لقوما من صيادين فسكت يسمع وجهت سكر.

أجر الأزيمة عند لا ينفد وسل لي ومغفرة.

الغنم ربط المدي إلى الوسيلة صلى عليه من راى تفضيلا ربط المدي إلى الماء سند

الكريم سم مريم على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أبقى سلام الكريم سم مريم يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه جادا يبتدرنا جئتك اليوم وقبل اليوم وليجعلت الفطر فوق صومهم

أجرم لي بغل هو لا أحد ربي ولم يكن له كفوا أحد ناجاني الله مكرم سمر تناجا بي كفاني القمر وجعل الأكرم

وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم

رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وقالقنا ورازقنا ومولانا من الساحدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خنا بوك يالنا يالنا نغ نيان ييب تي يالنا نكو يالنا بول مكو مي لاج نينا نيت كو خامن داي فارال دي داف يال ن خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باجي تي دوكو مانا باجي موي لاج وان يون موي ييغا خامن خاينا كو كو تاكتال بو سي جاري مانا باجي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لا شيطاني bu fekke ne xala bimu nek diko def lay ñëk xol bu fekke day doon ko xamne sa yu dara la koy def na moy tuddu beru bu fekke dafa am ay andono ño xamne ñom lay faral ana diko def na len bay selal yeneem dogu ci bayiko am ci lo xamne ak dogu lay doon mom xamne yalla ko tere moy tewlu mbugulum yalla mi nga xamne fam nek difa def ñaaw tefu yalla man nako fek mbugul ko alako moy tewlu yu mel nonu ak na fum tollu saxal di tuddi yalla sax ba taxo di lab ndax yoy jeufi setan la te setan da faragal tuddu yalla da faragal lab wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da fay liggey ci ben supermarché neena nak supermarché ñu fay jaay bokku na ci sangara muy la da xam loolu l'islam rafetlu wala det l'islam du massa rafetlu liggey ci sangara mo xam diko nal la mo xam diko jaay la mo xam diko jotali ñako jëfëndiko la ñu ñëpp yalla rabbu na leen kon sangara mo ab julit du jëflante mom ci ben xef jëf

ربي سلم السلام من تقبله مني بيالي نيم الأفضل بالآلي وسلس الأمان يا من كباني درك السيطان آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن نهض الله فاخ كل من أبداه أيديه خالق الثمن إن نهض الله فاخ كل من أبداه أيديه خالق الثمن إن نهض الله فاخ كل من أبداه أيديه خالق الثمن إن نهض الله فاخ كل من أبداه أيديه خالق الثمن على ورستفاه من أبداه رحمة كل بعد ما هداه ودوس بالكرام بيلا بعد مجاتي لتنقلت صلوا الله شعب العبادة فلا يصالوا الماء ما ما فلا بركة المختار ليس تنقرم والنور ساتلو ليس تنقرم أبا إله تعالى إله إتمام النور الذي تعالى المصطفى وجدت قمة الصبر بشارة الله أهداء نفت للمنتقى للمنتقى للمنتقى وجدت ما قد أصبا جملة ما لم يدرب صابا عبد ربي بالنبي بنا درر ليتوجه وسأسى القرر ملكني ملك نهم الملك مهدل من قد أمره أو سلك نفع بخدمتي إلهي المعين بقدر ساتي والليل إن امتداء المنتقى لسلبا خيرا كثيرا بردا فانسلبا لخيرنا لخيرنا نهله نسر مدى وليس ينهونا ولقد كمدى سقى على الشيطان كون المنتقى سيده ويلاك متقى يده لداره القلاس باسمه ولو مدلاس توافه بين السير والأسى طواف من لما يدرد اللساء علمه بين العميم والدري علم باكن لا يسأل بسريه نباه قبل لسوان الله قطا ولا إله إلا الله إلى سوى مغتر لي الدب وساقه إلى سوانا رب لخيرنا لدانا دول السدى وتتوجه لغير مفسدى رد مكائد الإداء إلى الإداء باق ينتقم قبل من أدى جلال ربي تعالى تلا إلى سوانا دررا فنطلا يقيق لا من القتا والسهوى باق كفاني الإداء والأهوى ما لسي ما لسي ما لسي لو البرايا والثمن درناني قبل خاد للأمن آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.

0: ta'ala wa barakatuhu ñewar nañ fi tay ci studio khadimatul munajat bil khatti and ak jëm ju ñu wax serigne balla fali ñang bu ñaarëm mu am yene barkelu ci khasid ak nuru darini ci teewayu serigne alassane diouf soldaru khasaiti no ngi ñaan kep ko xamni teewlu nga jang mi yalla na sa borom jegal say bakkar te bañ la ko topati ba faawu ci barkep alquran ak ci barkep khasaiti bismillahir rahmanir rahim
1: barkep si aïssa jenn nuru darini fi khidmatil hami anil arayni bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mubarakul ibtida'i maymunul iqtida'i bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi yusalli ala an-nabiyil muntaqal musalli alhamdulillahi alladhi yusalli ala an-nabiyil muntaqal musalli sallallahu wa sallama alayhi allahu fil ali wa sahbi wa mawalahu wa amara al-amlaka aidan bisalah عليه زائدا بذلك أولاه ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا فقمت قائلا مع امتثال أمر جميل جل أن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن والتسلم على الذي تقديمه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى وصل يا رحيم والتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة علي عصرا قد تنير بره ولي توسل بسارات القدر مزحزحا لغير نحوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل النافي قد سمي صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل الذي عشر مئة بجايه يا من حمى أن سيئه على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا فلاحتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقه وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجايه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكارح ولا عتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من علا يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك طرا خلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممر والضيور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم والتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات النامية أني مسافة سلوك طاوية ولي أمداحي جعلتك جهد كل مجاهد هديت سجدهد ولي جعلت جملة الشهور لي سواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم النافي قد سمي صلي صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم لا سواي سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك سميع وقل بشارات تدوم أبدا مني إلى الصهاب يا من عبدا والتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا قل لي المرامى والتجزي أني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا وترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفيهم من زلما وجل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صلي ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل كتابتي من ذا اليوم فوق الصلاة قبلت والصوم واكسب بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمصطفى عن كل ظالم وكل مدفع وجعل توالي في مثل مرشدي وبرني صحي وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت لي زمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصلي يا رحمن والتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسغل غيري جالبات اللوم وحركاتي يجعلا وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري جاز البرايا والقضاء والقدري وصلي يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير الرفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعني يجزي أهله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه وعني يجزي جندك الكرامة خيرا كثيرا قتل المراما وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزد بالأكملين وعني يجزي والدي والجميع من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة واسخل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وسن من حسد واسخل عداك بعداك واسرف قلوبهم عن در ذي تعرف واسرف قلوب المشركين للسوى در الذين أحسنوا معا سوى واسخل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي على الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولي سوى جنابنا يهدي الشرور على نبيك وعبدك الرسول من ليقاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل بجاي العزيم عندك خطي سرورا دائما لجندك وجل كتابتي أسارات تدوم للمنتقى الذي له شرط الخديم وجل به خطي سرورا أبدا بجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات وسرب بها العين والأعداء لا سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوان كن فيكون وصلي يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن علا سيدنا محمد وسلمي ولا لي وصعب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا صرف كتابك به فانجعلا وبي حياتي تسوق الوجلا لخير النهي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد شرت بشر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقلت لي في جملة العادات فوق منا عبادك السادات وصلي يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قدت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت والصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صلي صلاة مع سلام انتهى لا على من قلت لي ما يستهى بجاي العظيم إنك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزي عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلا سكن واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني هرن يفوق يا عظيم المن يا الله يا سمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد صلي وسلم سرمدا على النبي ناسح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصابه في الهال والمآلي واشهد لي الدهر بعمد وشكور وبه رضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسس لبلسس منبها في داك عمل لسس يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من شعبه والطابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أنستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك الشكورية إلى الجنان ولي أطبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد لنقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من له الخلق معني يا من علا صلي صلاة بسلام تحفظ بسارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي كما به سددت لي لساني وخدتني لك مع لساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي زادا إلى الجنان وصلي يا رحمن بتسليمي على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي وزي به عني والديا يا من به أمري رمم تطيا وجل حياتي له سرورا مؤبدا واسكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصابه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأزهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتشر وجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة وجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واسرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي يا من به لي قضيت أربي وخدت لي به لسان العربي وخذ له حلاوة وقوتا يا من بلفزي أخجل الياقوتا وبي كتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما مما هو قد شيد من قدما الصلواتي جعلت طاوية عن المصير اللي رضاك حاوية به وأخجلت سيوف والرماح بما به مدحته يا ذا السماح إلا يقط بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبتا نفعا بلا ضر ولي غلبتا وبرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصلي أني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صلي ولتسلم في أبد أني على من لك قاد من أبد سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وصلي يا رحمن ولتسلم على النبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي وسق لغير بدني وروحي مكارح الدار يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسد وجل عقائدي وقولي والعمل خير مسالها وسق لي الأمل وفي الذي لي الطبيح هبلي ما لم ينل حسالهون قبلي وصلي يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي يا من معها توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانشرافي عن المبيع منك ذا احترافي وحلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يعصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل ولتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآله وسبه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وصل يا رحمن سرمدنا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من سقى واللوم واصرف جوالب السقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصل يا رحيم والتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد أنزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائدة وجل حياتي للنبي فائدة وجل به بعد صلاة وسلام عليه قد تجاليا كل زلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صلي صلاة سي عبد بشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حروفي به خير ظروف يا خير من نادى وعبد بحروف وجل حروفي معجزات أقرت وخير خيرات لديك أدخرت وهب لي اليوم به كن فيكن في دفع والجلب وطيب لسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يخلب ولي الصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صلي صلاة سي عبد توسعة على النبي ورسول ذي السعى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدار بأني شاكر لك على ما هازو المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاهلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لمختاري فسرمدا عني يصلي بسلام عليه في الآل ما عسى بسلام وصل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي القلاح مسحتحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا خبير أنفع صلاح على الذي بخدمة عبد علاح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي قدمة تسر خير النبيين كالكلي يسر وصل يا وهب سرمدا على خير خليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بخير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والخرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليبجع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من الأناء القدر نفع لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم إني له حب وخل وقديم يسر للقدير ما تعسرا ولا سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وغادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقى مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أمدا وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وصلي يا رحمن ولتسلما على الذي بي يبايل العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاي العظيم النزم على رضاك يا مزيل الكزم وصلي يا رب الورى وسلمي على سراجك المنير السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير الرد ومنتي ما سألك الكد وجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس وجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمعجل النفر يا الله صل ولتسلم سرمدا على سفينا البشير أمدا وآله وصحبه وعلمي قلبي بجايه وكلي سلمي وشد لي الدار بعني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه العدا عن ساني وضرهم يا واهب الإحسان صلي صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واجعل بجائه مقدماتي لديك سرمدا معزماتي وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به كشفت ظلمي كما به معوت ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واسرف قلوب من قلوني لسوا ما ساءني يا من كفانيهم سوا وإيش الشيطان والخبيلا مني وهب للعلم والقبولا وجعل عبادتك عندي أحلى من خيرها يا من لديه الأحلى وجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليبت عظيمة هب لي تعظيم جميع حرمات الله يوقفني الشقاء والندمات واجزي جميع الأنبياء ورسلي عني خيرا يا منيل العسل وذي الصحابة خيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورداء عليهم وعنهم وكل الغرداء قل لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصلي يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واسرف بجائه لغير كل ما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض الرجب يا من يقود لي به على عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن سفيء قد أذال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تضوم وصلي يا رحمن ولتسلمي على البشير والنظير العلمي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي الرهبة فيما ترضى ورهبة عن كل ما لا ترضى وصلي يا رحيم والتسلم على الذي تقدمه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجائه شهور وسنين لي سواهد وذر لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له الذكر والشكر بالحسان وتب على كليتي والطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء بادية واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رداء عبادك السادات آمين يا رب الورى بالأكدر أو آفة يا من به يجري القدر وصلي يا أهد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسلي وكل شاهب وخطي عصلي واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل قط وإلى الماهي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصلي يا لطيف ولتسلمي على النبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والطف بعبدك الخديم واسرفي لغيره ما ساءه ينشرفي وأبله لطفا جميلا وهبي له مراده بغير الرهب واسرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ضل يومي أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتعنيهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصلي يا لطيف يا أحبيا هدي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبالرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير الرازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صلي صلاة تجذب المكارم لخلقي تسحسه المحارم إلى سوى قلبي وقال بماها على الذي خير المزايا جمع سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وقل له خير صلاة من لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوى ولا مرض ولا عدا وليطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سمي صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حباب الخفر على الذي أورثني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومن يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب رب منك الرحمة ولتصلح البرورا إصلاح العليم وستري اجعل رب منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الودادا لوردا وصدق والأمدادا مع سلام يدفع الفسوقا لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد سحسحت لغيرنا الشقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي واجعل بجاي العظيم خطيا على رداك قد أرحت مطيا لقدت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افترا وكذبا يا من كفاني الشقا والحسدا ولم توجه لجهتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صلي صلاة بشكور تشهد مع سلام بفلاه يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما سأني إلى سواي الضنفرات سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي والتجزي عني خيرا لم يكن لغيره وارض عني سحب بكن والتجزيهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم وجل حروفي به رداك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتدني بمني الحرم منه به وزادني محرم صلي صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وسلما عليه في الجميع يا خير معن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي خيوره منه سفر صلي صلاة لا تزال مدخلة بسرا بتسليم تفي معصلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسو ربيع الأول صلي صلاة لا تزال الصافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يصوبه قدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصياء الأطقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا لذكرك المساني يا من به طاب ربي عساني صلي صلاة لا تزال الراسدة كل معاد للجنان قاسدة مع سلام طارد كل حسود ترضى صحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأسقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري شرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جمعد الأولى صلي صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ومتوجه الأزال أبدا بجائه يا من به قد عبدا وجل مكاتبي لديك حسنا وعندك اجحلني خديما أثنى ومتوجه الأزال جسدي ولا توجه لجهتي غسدي يا من حماني أن أنا الفانية ولتطيب جماد الثانية صلي صلاة لتخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بسنائي خليق سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآل واجعل مدائه له وصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وطبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له مني امتداح أحمدا صلي صلاة بسلام ننتهى لو على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمعالي وهو السند من لي سواي قد نفع من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر صلي صلاة بسلام سيعة وبركات ناميات رفعة على نبي الله بحجة الرجال وزينة النساء من مع المجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لما مها تقولا وخدت لي منك ربي على الأولى صلي صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكر والمسانية وخدت لي منك ربي عصانية صلي صلاة لا تجاريها صلاح على نبي الله ضيغم القلاة مع سلام لا يجاريه سلام وبصرا بذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وخدت لي منك جمعد الأولى صلي صلاة تضل الأعداء بخير نعوية وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مضارة ذوي الشقاء على النبي ورسول العالم من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي الشقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صلي صلاة تعلم الغيوب هل الذي قد سحسح العيوب سيدنا محمد وسلمي ولا لوصاب وعاصم قلمي سيدنا محمد وسلمي ولا لوصاب وعظم قلمي يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي من نافع الرجب صلي صلاة قد سفد من اللغى على نبي الله نور البلغى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولي سوى جسمي وجه داء ولي سوى يزحزه الأعداء يا مرحباني بالذي لي بانا يا قائدا لي نفع في شعبانا صلي صلاة لي تخلد دولا تنفي العدا معا بسر وعلا إلى سوى ذاتي تؤيس المريض مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي آمر والناهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حروفيته لي جنة أن يعدا وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صلي صلاة لي تقود كلما لاخترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي أعطيته ذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتغرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في السوالي صلي صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمانة مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني قديمه زهر في البر والبحر ولي قد لي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء عني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يغفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد الرشد يا من له شكري من ذي القعدة صلي صلاة لتطيب القهر في كل شهر ويقود بالسعيد إليك بذكر وبالحديث بك من يا معطي تعديس هل الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والهكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجياتي ظلمة وسغ لغير حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى أن منى من وسنة صلي صلاة لي تقوين المنى ولي تقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد ولي يقود كل خير يحمد.

منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي صل صلاة أمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يسرف الأغيار لغير قلبي يذب الأغيار إلى محبتي بلا أدغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليال وجعل حياتي به خير عياد وجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان وجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا مطفا بسرك القدسي صلي صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بسلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي ما قلا من قاده ودادي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لاخطط يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة أموري تسون عن اللخا يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير الخدو والآصال ولا الذي قد زحزح الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وصفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العدى لك وعني معترف بالذكر والشكر بلا كفراني يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تغلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجع إلي سرمدا على النبي ورسول أعمدا وآله وصحبه ورفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صل صلاة تولد الصلاح للجنان تثبت الفلاح على الذي تسوه أقلامي بلا خرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يشرف ولي سوايا أبدا ينشرف على الذي نفع ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى مقتير لي من المباح وخاذ لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مقري وممري والضيور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء وأهله وكل مفض للشقاء صلي صلاة للمنى تصحح يا خير الشاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زعزع عني الدعاء وزعزع الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتغرج الميل إلي من قلوب أو من قلوني ولتخلد للحليب واجعل فيودك الكليم نيرة قلوب عزبك وأثع نوره واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مساحة لك والذبل الأمل واجعل حياتي يا جميل الجنة عن الأزالي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك سكوري بعد حمد خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصلي عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي.

وسع به في الحال والمآل وزده أفضل سلام أبدا أني يا خير كريم عبدا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صلي صلاة عن هداك طوني وعن مناهك معن يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا للرباه والفلاح وللذي قمته قد شرفت لغيري العدا معا فانصرفت الى سوى الضري والافساد والمكر والغرور والعساد سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صلي صلاة تمنه الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلا يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين بي وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وليقر شكرا وعلما بدعا وعجر النفع تاردا من خدعا وفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحاله الشكور سرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوسي لك خير الشكر الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبعتني تنبيه شاكر عليم باق لديه النفع قلت للعلوم صلي صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل مع سلام ليقلد الرباح في كل ما لي تجود من مباح وللذي صيرتني قديمة وقلت لي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وأعطني التقوى ويسر لي ما وصرته على سواي سيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرعت فاكفني عوائقا كما أردت واكفني بوائقا وصلي بالتسليم عني أبدا وللذي تكرمه لي أبدا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وجعل شروعي تارد الأعادي لغير النحو مغزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صلي صلاة بالشروعي تشهد مع سلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني أهل بدر خيرا يا من بهم ساق لغير الضيرا وليهب بهم تلاسم الخيور مصفيا بهم ممري وضيور وجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي من فضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صلي صلاة تدفع العوائق لغير النحو لي تقود اللائقا مع سلام يدرأ المفاسدا لغير ذاتي ويقين الفاسدا على الذي يسره إخدامي له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفيك إليهما قد الأجورا لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما لي اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صلي صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد وبمضي بصدق ووفا يا من لغير زحزح المخوفا وللذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي معارض بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي قط واجبا ومندوبا مها وبايحا كليهما لي جماعة صلي صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري سحسح العرم رما مع سلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري وللذي أصل للخيورا
صفى بها للعمر والضيورا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي القط مع تلاوة ولي فيهما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي مبيحا لي مبيحا سان ذاتي أن قبيع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد زرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لاشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر ما على الذي فضلك لي قد جمع صلي صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد للنماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرس ويدقلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد وجلب جاي العزيم قولي منورا يا ذا العلا وطولي واجعل خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب ولي يبكونك لي فيه وفي سواه من جملة ما مني يفي وصف لي عقائدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي واجعتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب وجلب جاه المنتقى حياتي مثرة الحديث والآيات وانصر علي بركات الفاتحة وجعل قلامي للغيوب فاتحة وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانصر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل وليع بسورة النساء وعافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزدني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم عاصتني بك من الشيطان لكنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخير مغلقا باب الشرور وهو عني انخلقا بقرت لي سر العلوم النافعا يا منزلا خير الهدى يا رافعا عويتني إليك يا كريم يا باقيا سكوره عروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يا الله يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب لنا به صراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قدم وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وخلد الوصول والسكون وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حروف زائه النظام جالبة إلى المنى العزام وجل جميعها أجل بركات وسكناتي هديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المظايا سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حياتي له مسرة يا باقيا كفيتني المضرة واكتب له في كل ما مني فيه ما سره يا من يسون حي فيه يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واذهب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي والسرور أبدا وصل يا رحمن ولتسلم على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهب بغير توجيه إليه يذهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وصل يا رحيم ولتسلم على خليلي وحبيبي السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليع في القط ما ليس يكن لأحد يا من له كن فيكن واكتب لي اليوم مصونا لم يرى خط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتقود مرشدا يقود لي بلا انتهاء رشدا مع سلام لي يروض الأغبياء روضا به تندمهم يا ربي هل الذي جعلته مخدومي يا من به لجت بتقديمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع
من لم يحبوني فإنك سميع وهب لي اليوم مسونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تساسه قلوب من لم يحبوني لغير دا حليب مع سلام لي سواي يذهب ما سأني في أبد فيذهب هل الذي قد تحت على السادة إلى سواي وكف الفسادة سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وعندك اجعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تسب الأقدار إلى سوى النحوي والقدار وتسحب المبيع أني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا ما سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتجود بالغيوب ولي سوى قلبي تصحصه العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذن ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بيبه سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأبلغ في مسرات تدوم يا من به لو جعلتني الخديم وأبلغ والدي في بروري مسرة تبقى بلا غروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وقلت للربيع صلي صلاة لتخلد السمن ولتوصل بشارات الزمن مع سلام ليخلد الصفا على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ووجه المبيع أني أبدا بغير ذاتي وسروري أبدا وجلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم تر لي ذا سومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي صلي صلاة لتقود كلما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لي سواي يذهب كل عدو وأذن فيذهب ولا الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل حياتي للنبي مسرة يا من به كفيتني مضرة وجل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا وجل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا وصنا يا من جعلتني خديما أسنى عن نجزي والدي خيرا يكسر يا خالقا ما سئت يا موسر بحق وجهك الكريم الطهير كليتي والقلب مني مهير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتقود صدقا في خدمي تذي الفيوض ودخا مع سلام ليجود بالوفا فيها على ماح مها مخوفا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وسنجياتي كلها أن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وهب لي الصفاء في الليالي وجملة الأنهور مع عيالي واصرف جوالب السقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد وتجعل الدنيا لي المصالحة قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الشكوري عبدا وحمدي يا عاصمي من قطع وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذايب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا وليسرنهما تيسيرا وعصم أقايدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحص الصالحون قبلي واخرج لي العادات في الفنون يا واهب المزهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتصحح العلوم النافعات بك إنك العليم.
مع سلام لي يصحح العمل الصالح الذي يكمل العمل ولا الذي قتله مدادي ما قلا من قاده ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتا قائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأعوالي أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وخدت لي النصرة والتكريم صل صلاة لا تجاريها صلاح إلى سوى النحو تزعزه القلاح مع سلام لي ييسر العسر على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجلبه نسي ما هوايا عونني لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان ولتعصم القلب من الأغيار واجعل حياتي بسر الأغيار واصغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشد شكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة بالأعادي تذهب لغير ما اخترته فتذهب مع سلام بفلاح يعترف بلا شقاء من فيوض يغترف ولا الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك بدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسقبه مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة خير خير جالب ليبدا حليب علم حالب مع سلام دائم لي يقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به زهر وكونه لي بك عيدا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرور لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني القديم مع سلام نفوه لا ينتهي يقود لي معارض ما أشتهي ولا النبي لا سمي العربي من لي به قديت ربي أربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماحيا أمراضي وليا في القط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة وجعل حياتي بسرا للمنتقى يا له وسابه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانغلق باب الشكاية لدي مغلق بمن محى من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صلي صلاة لي تخلد العيان مع سهود والتقود للبيان مع سلام زائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسره جناسي مصان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني كل يومي خيرا كثيرا شافيا عن لومي وجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حط لنا الرسوخ واليقينا يا من سقى وأهله يقينا صلي صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد ولا الذي يسره اللذومي حيث البراق حب ذي الحزوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير خذ المغيبات بتيسير وعصم فؤادي ولساني من لغة وعندك اجحلني النور البلغة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألحمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أعطني الشكر على النعماء يا مولد الشفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني
في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني قدمتي له به وسنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد والمنجمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا شرفت الدر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى وضرر السنين والأيام بمهجل القيام والصيام وضرر الإنس وضرر الجن في كل ظاهر ومستكن وضرر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقط الأقوام وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعوا للعرش والارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي والتجزي عني ما لا ينحسر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء وعصمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الخفر صلي صلاة قد تعيس اللعين وعزبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك السرور لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجعل به كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تسون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سوى قائد لي ما يفيد على الذي بعيته بقلمي وبمداد ماهيا لظلمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي وجعل كتابتي منافع النبي كما به لي تسون تنبي وابتلي أن لا يعود للضرر في أبد يا من يسون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هبلي ما لم يحص الصالحون قبلي هبلي ندامة عداي أجمعين من قصد الدر لا تسع لي اللعين وهبلي اليوم تلازم اليقين وعندك اجحلني سرور المتقين وابتلي تحقيق في أرضي وفي تركي ولي وصلت بالهدي الوفي لي جدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي الدوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير الشك وبغير وهم واسر بغير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت الشك وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صلي صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وحل به بيني وبين الشك يا من يلين الشهر مثل الدك وزني الرغبة في رداك يا من يراقي العبد إن أرضاك وجعل فؤادي زائدا في كل ما لم ترده لي ودني معلما ومتوجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب والتونني بك مع المباحي إلى الجنان والتزر رباحي هب لي في المباحي لي أجورا عبادك الغر ولا الأجورا والتوني أمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي عمنا يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بقدمتي يا حافظا عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذن واللوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كل خير سعي سعيا وهبت لي اليوم سروعي في الكتاب وما لي اخترت وعصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعل كفعل صالحين النية وهبت لي ذكر مع الحلاوة
وخذت لي التعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باقين لكان بامتلاء الظروف ولي صلاة بشكوري تشهد مع سلام بغنائي يشهد على الذي جعلتني الخديمة لو هو لي قد سلب تقديما سيدنا محمد والآلي وصابه في العالي والمآلي والتجي عني خيرا لم يرى لغيره ولي سواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اذهبت كل ما يسوءني إلى غيري ولي خلت أفضل الإله صلي صلاة لي تصفي عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني عجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولي فؤادي قط علما بهم صلي صلاة تذود العيوب لغير ذاتي تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذهب التصنيرا لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محى ما ساءني بالحتى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تدود العسادة لغير النعوي تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من صلبي ولا الذي وهب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلازم البشر ولي سوايا سقطة تسعة عشر فلي صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين ولا الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البشر وجل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني بعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب فلي صلاة لتخلد السمن ولي تقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مغفير لي والدار ولا الذي قمته في البر والبحر قادت لي عزيم البر سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأبلغ صلى عليه الله في الآل وصعب وموالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور رافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولد الطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صلي صلاة لتقلب القلوب مع سلام ليجود بحليب على الذي دللتني عليه وضلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وليعطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك ولي بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي ولي أبكوني ككل مرسلي وجل حروفك في عالي الرسل عليهم وخير صلاة وسلام ممن به وهبت لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من اللوم صلي صلاة لحياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا لي أبدا بخير كد وأمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينهله ما أقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتيب لوجه منزلك بك ووزني للجنان يمسلك رافقتني مصيعا للجنة دار القرار والمنى والبنة جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء
بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملتني تمليك خير منزل من خير منزل يصفي نظلي نفيت شكي وعداي وتهم إلى سواي اللي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل أني بسلام سرمدا وللذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجبه عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير السميع صلي صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور ولا الذي وحب لي محبته وخدت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به على رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أدخلت بيني وبين كل ما لم ترده لي فضد بالعلماء صلي صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أو سالي للخير في الغدو والآسالي على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي ما هوايا ولتقود مقتضى دعوايا خدت لي الخيور من دنياك وخدت لي مع رضا سنياك سقت المفاسد لغير ذاتي وخدت للأعظم في لذاتي صلي صلاة برضاي أنك تصحد لي وبزياد منك مع سلام لي يقلد اليقين تجعلني به سرور المتقين ولا الذي يسره ميزاني في كل ساعة بلا أحزاني سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحل به بيني وبين سوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سحصحت فضلا لسواي النار وخدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاذ منه من كعونا صلي صلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لتديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائقي لي يجود أبدا باللائقي ولا الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت لي اتصالا يليق بي والتقين انفصالا يا جاعل القطي فوق الزن وزن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صلي صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترده لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي علمت لي بلا

لي خيرا بغير صدمة أقلي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكن ليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا واللب عاصما ممن يرى في أبد مخاسما صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام شريف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولي أبي الذي كنت أعروم من المنى بلا أناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبسر يا ذا القدر ولي ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بتسليمي في الآل والصعب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه الشاكر عليم باق إلي النفقات بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صلي صلاة لتقود دركما قد فاتني تملو قلبي هكما مع سلام جاذب لبركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر رضواني بلا تزلزل ولا عدواني هل الذي تسره حياتي وخذت لي بجيه الآيات سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رداء في جملة الأعراض لاذكر غرضا أسكن عقائدي في توحيدي والتحيي بطريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد النور يا منزلا قد جت لي بالصور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وعبت لي يوم كتابة لذا درا وياقوتا عداما في لظى من اقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم أني على من بيباه العلماء سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبي قطي يا شكور يا من له من انتحى الشكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل السهورا لعبادات حوت مهورا واجعل مكاتيبي لديك يا جميل على ردائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترد لي يقيني لشهد بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب والنبيك الكريم وصلي أني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي صدق مع الوفاء والتقني النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ وادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ولترني حقائق الأشياء يا مطفا بالدور والأفياء وجل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون سبوك أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي جددت الترك العود لتعظيمي وكنت لي بالنسر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخزي بلا نقد ولا مخوف لحقق الرجاء في كل الأياد واجعل حياتي منك أفضل أياد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اذكر وعلم والتبارك أجبي وانفع بما يدوم على أجبي وصلي أني سرمدا وسلمي على وسيلتي شفيعي سلمي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك جعلها أجل خيري بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا
ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن زرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وضربه إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك اجعلني يضع سلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من السياطين وكل اللوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد لي الدراية سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واصفد لي الدار بعني عنك وعن مراد زياد منك زني علما وردا وأدبا يا من كفاني الشقى والودبا وسعداك أبدا إلى سوى مدرتي السقم لغيري سوى وبيجدد الهدى هداك واسغل بغير جيتي عداك واسكت تضرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكري صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا زني توجها إليك بردا يا من كفاني العدا والمردا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل در تصرف إلى سوايا بسلام يصرف ما سأني إلى سوايا أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والتغرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صلي صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان وللذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأيس الذي يريد تعبي مني يا مزازعا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فقط لي الرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صلي صلاة بسلام يسعدا لي بفوز وسقاء يبعدا إلى سوى عقدي وقولي والعمل وللجنان لي يقودان الأمل وللذي ينحوله مدادي مصيعا بصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بسلام يدفعان ما سأني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن وسر ليجوداني بعلى سر على الذي تنحوله قلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ومبي قصد الغال خطي يا من محى معائبي بالحط محوت أن يقصد خطي اللغة يا من ودادي للنبي بلغة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العدا كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وابلي اليوم كمال العقل وزد بعقلي دهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت ما دس العين فيه هي الله يا مانعا ينفيه صلي صلاة بسلام يقردان لغير ذات ذاته ويرشدان كليتي إليك بردواني بلا مقاسات ولا عدوان ولا الذي تنهو له النيات وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر والضر الناب والضر عين وكلام وضرر ما هان أوياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى ما اختير لي
يا قائدا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من شان أن مخوفي صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام أموري يكرم على الذي كوني له معلوم وانقاد لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وعصم بجاهي العظيم أموري من خير ما يرضيك يا مؤمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعت لي فشكري مني تقبل يا منيل الذكر صلي صلاة بسلام لانتهى لا ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبسري أبدا وخيت عمري الأذى والقدر يا من بتبصري تجري القدر صلي صلاة بسلام يشهدا لي بكوني صادقا ويسعدا ولا الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال النافع سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وجلبي قتي ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن الأعادي والتهم صلي صلاة تكشف الأسرار للجنان تمنع الأسرار من التوجه إلي بالليات مع سلام ليجود بآيات ولا الذي حلت بجاهي العظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا طاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل ومن يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجه اللغة والنقد لعمري يا من بشري يقضي وعيس الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع عداك من إرادة اللياد يسوءني يا من حماني بآيات وجل حروفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان الراقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت باللعن بغير رده إلي يا معين مسازعا لغير النعوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صلي صلاة بسلام يرقيا للعرش والكرسي فورا يرضيا على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بقد تنزي صدات عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضل له سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعن يجزي قيورا صافية يا من به لي عدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولتخلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدا خلود ملكك وكل يصعدا ولا النبي محمد والآل وصعبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سمي صلي صلاة بسلام تكرم يا جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجاهه وأن تكف الطير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وأبلي الزكاء والولاية ولأل ولي اللين آية وفص كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير ذا الشك يا ذكرك حبلي والتجد لي بوداد والتعمني بخير علم وسداد جدد بي الإسلام ليس بالعلوم النافعات يا خبير يا عليم وعبت لي سروع ربي ساعة يا من كفاني كدرات الساعة حققت لي سروع في العلوم يا موتي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سمي صلي على العبد رسول والنبي من سانني ولي الصفا طنبي وسلم على مزعزه البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل ولي أبزكى عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والضيور
يالله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صلي صلاة باتني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام ليخلد الرغد وعمسي ينتيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا عساب مسيرا كليتي خير احتساب ولا الصفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجالا إلى سوى النحوية والضجالا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيس رافع قد سمي صلي صلاة لمرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام ليسعه الجسد مصازحا لغير النعوي دا حسد يا قائدا لما حما أنفانية وخدت لي خير الجمعة الصانية صلي صلاة منك ذات بركات تنهو بها لغير ذات المهلكات مع سلام ليطيب الوطن وليقود معي واسع العطن على الذي مدعت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو من كروم سجدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وملكني وصف راضيا عني وارفع حج عني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صلي صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساؤه وجل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمعه له المنى وقد له لا أقمعه ملكت خير الخلق مدحا يبقى هلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل النبي وصانني وصان ما في ذنوبي رفعت لله تعالى مضة يدي وفيضه الذي لي مضة رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما يرفعني بلا أسن وبالمنى يرفعني جمال للجميل تجميلا يري وجاهب المفهم ذا تحيري له الشكور أبدا على الشهور وليجاد بظهور والطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع قد سمي صلي صلاة لتخلد البشر تفضي إلى سواي تسعة عشر مع سلام يطرد العين لغيرنا كي نعبد المعين وعلى النبي ورسول أحمد يا من به ساق لغير الكمدا وآله وصابه وأذهب كل مباه لسوائه يذهب وقل لي الدار العظيم الأعظم يا من به أغزيت من تعزم بلا ملاقات وغير كدر يا ذا الزمان والورى والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والخرور كاستدراج صلي صلاة لتلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى النحوي ومن أساء ولا السجاه سسياب ماحي من حبه أغنى عن الأرماه سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وعذب الشيطان والمكائد لغير النحوي وكف كل كائد وجعل بقية حياتي جنة شافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سمي صلي صلاة ذات بسر خالدي مع سلام ليصون والدي عن ضيق قبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لي قمع ولا الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وجلبه زي نزام خيرا عبادة لي تقود الخيرا واقبله مني كرما بجائما فاق خلائق الإله للذمن وامح به ما ساءني فيما مضى من عمري مصفيا لي المدى وجعل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سمي صلي صلاة النفوة لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بغير خير وأجل خنمي على الوسيلة سفيع السلمي العربي الهاسمي العلمي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وفص كتابك بقلبي ويدي وباللسان ماكسا بالأفيد ودوري يحمي وعيالي طاليا وسول غير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صلي صلاة تصرف الملوك لغير در قتلي تمليكا
ما سلام يسرف الناس مها لما يسر كالكلي والإجماع ولا الذي به خلقت كل ما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وجل عبدك وحبك الخليل بجيد له يكسر القليل وهب له سعادة الدارين يا من كفاه العار كالنارين وهب له توفيق في كل الأياد وجل حياته له خير أياد وهب له سهور والأيام بسرا له والتقه الأيام ووجه الفصول والسنين لبسره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بالصبور وحليم سميا صل صلاتك التي لا تخطر ببالس بلاغة قد يسطر مع سلام لا يماثل سلام خلق الحل العاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والطنني يا نافعي بالسكر عن صبر أو حلم وكل مكر وجل بفضلك العظيم النيتي كالقول والفعل هدى كليتي والطنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري وجل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهل النجي وجل يرضى مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم وجل حلق

امتي العزم العلي القدسي يعمل له تكبير وتقديس بكنت حال غير نائب ليس يعمل له تقديم كتمليك عصمتني من ضرر الملوك يعمل له الخلق كما له الامور كفيتني فضلا على كل امير يا نافعا بي كل من يسور حميتني ما ضرني وزير يعمل له كن فيكون يا ملك حميت كل ان مساقات السلوك علمت الاعداء عني عندك لا هندهم بشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفنة الناس محط والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وعتبت الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقت لغيري العدا بقارك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإطلال سقت لي سواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات صيدت في الحرام والمكروح بعصمة منك مع التكريح سقت لغيري كل ما لا فائدة به وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تسب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض مع سلام يصلح القلوب ويذلب الرائب والحليب هل الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم تروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بغير خير ورداك قد لي وارفع عروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجاه عبد بالشكور ليس سناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي صلي صلاة قد سفن من القدر يا قالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون تهبلي بيمنه كن فيكون ولا مزازه ذوي الأتعاب لغير نعوي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن خط لغيري ولتكن لي بكن واحفظ جياتي الست يا حفيظ يا من له معنى واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة وجل حياتي للنبي النافعة صلى عليه أبدا وسلم عليه من بي فؤادي علما وابلي الحفظ بلا نسيان واعصم به عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا صلي صلاة عن هداك تغني وعن سوى ما اختت لي يا مغني مع سلام لي يقود جندك عبدا خنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجائه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وليب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أذهب لغير ذاتي العيوب وقل لقلبي الفيض والغيوب وأبلي اليوم بغير السلب كن فيكون لي معد يغلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صلي صلاة جاوزت عقولا وتزله المعقول والمنقولا مع سلام يا أبو السريع مع الحقيقة لنا ضريعا إلى الإله والكتاب والرسول يا حب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول سلمي العربي الهاسمي العلمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وأبلي القرب وقولي اسمعي سما قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صلي صلاة تسب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكسف الغطاء ويجلب رسوق والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبد سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي العلم صحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وقسائميه هبل المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحمي حرمي وابن لي الحسن الحسين الحافظة وابن لي الحسن الحسين حافظة

0: كربي مفتكرا او لافذا وابلي التوحيد والحديث وابلي التفسير والتحديث وهبلي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأزهر الحق بخط واللسان يا من يجود لي بفوز وحسان يا ماحي الآفات والأقدار يا معطي الجيران بعد الدار سلي صلاة بسلام تسمع بيا شكور والمنال تجمع بيا على العبد رسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل ونور السهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة والتونني بالعز عن نسياني لجدت بالشهود والعيان والتونني بالأجر عن إسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النص وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وسنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري يا خليق صلي صلاة تثبت الحلال هندي ومني تمنع الدلالة مع سلام يفرض الأسواء وكل إذلال يري العواء غلى النبي والرسول العتقى يا من بجائه فتقت رتقى بسيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واجعل بجائه العظيم النظم يا من حماني عن دواعي الكزم عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللمنجمع وعندك اجحله لكنوزا يا من يجر زيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذاتي من نحاني بالدر وعصمني من الألحان وعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي على رداك مكسرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني الصبور صلي صلاة كل سوء تدفع لخير النعوية وسعي ترفع مع سلام حافز جنابي من ضرر الظفر والضر النابي على الذي وهب للكتاب ولي سواه وجه العتاب سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفة وحق سائمه على معرفة يا من وهبت لي شهور وسنين ولي سواه سقط جالب أنين صلي صلاة لتكون المنى ولي تقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي الذي يظهر النافع ولا الذي إقدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صلي صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجذب الصفاء وصدق لي والأمن والوفاء ولا الذي مدحي له والصلوات عليه زحزح لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وارفع بالشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبتثبت عن التحول وبوداك عن ودا سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صلي صلاة قد تقلد الكرم لأبدا تحل ما قد برم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينحن أو يضر مع سلام يسرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء هل الذي سيرتني خديما له به وقت لي تقديما بجائه وسنت لي أسراري به بلا مكر ولا اضطراري سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صلي صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع سلام لي يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما على نبيك الكريم جاري من ماله في القلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وابلي اليوم بلا استلاب كوني النور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وابلي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسغل غيري كل من قلاني وجعلت والي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعبدا صل عليه بسلام أني كما ملكتني خير الكلام وجل به نسمي لديك باقيات وصالحات للجنان الراقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صلي صلاة لتجمل الجميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام ليزيد البشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي سواي سقنا الدنيا وضر الأخرى أنا التسنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسراني لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ما حي الإملاق والضلال لك الشكوري على من سجدوا يا من لغير ساق من لا يسجد لك الشكوري على من ركع يا من لغير ساق من لا يركع لك الشكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك الشكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك الشكوري على الخيور في السر والعلن والضيور لك الشكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتابه لك الشكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك الشكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك الشكوري على التقريب يا معي العدوان والتغريب لك الشكوري رب من محرم لقدم ذي الحجة قدم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحي المسقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متفا بمعجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لجاد بالتسكين لك الشكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك الشكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك الشكوري بلا انتهاء يا من له سيري ذو انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بالشكر راقيا يا رافعا ليس يظل باقيا وارفع عروفي ولتبارك فيها إليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني لي قط مددا قط جواره إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهل الأذكار والحسان لم تنحني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وسكور سمي صلي صلاة بسلام لانتهى لا على مسر به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حروف هذه المقدمة مقبولة مسكورة معزمة وفي فؤاد المنتقى وأفقده سحابه جعلني سرورا زاجدة يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أقضيتا صلي صلاة تجمع الخيرات مغجلة دلائل الخيرات على الذي لقاد يوم الجمعة ما لاحتمالي من منى وجمع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجلبه سهور والأيام ليسواهد قن الأيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة وجل حروف السافية وجل تلاوتي وقتي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزها الفساد لغير ذاتي ونفى الوسادة إلى سواي ولغير معتما لي كريم الحب قد عتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مغزيا من رام الضر وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير النعو عاصما من داء يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منايا جمعا صلي صلاة تدرد الشيطان لغير ما اللي اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ذر عيالي معين على النبي ورسول أحمد من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا أنحي للشيطان صلي صلاة لتجر مددا مع سلام ليديم عددا ولا النبي الهشمي العلمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدار بأني راضي ومن حما أن جسدي أمراضي واشهد لي الدار بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وحبت للإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وابت لي فيما مدى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجهاد وزازه العدى لخير باجتهاد سحسات إبليس ومن والاه لخير النعو إنك الإله لم تنحني رساد أو كفار ولا منافقون أو أسار تاتيني العمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا وصلي سرمدا مسلما على في الآل وصاب وسبي علاح زد النبي ما يسره وما ينفعه فيه وهب للأقوما هب للنبي المبدأ القتام أبقى بشارات بالاختتام أحمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر ما الهادي الوفي وقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري حسلام ولا وسيلة لك الماهي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارة الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارئة مع سلام بالمنى مسارعة ولا الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة ولا الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي كله تفسيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برداك الظائرة ولا الذي أعطيته قرتاسي بقدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بمراضي باقية ولا الذي قمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له من قدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مسكية كل استكاء مع سلام مرضية قال الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا زنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له من قدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوطان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لعداك غالبة ولا الذي جعلني لديه كصعبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وقل له من عمري فوق المنى وعندك جعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة صاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جيتي حاميا ولا خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه ولتجعلي جميع قمتي ردا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع ولا الذي به أضايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفى جميع صلوات اليوم لك وجن من العدا واللوم يا ربنا صل صراطا حائلا بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مسحزحا لغيرنا ما لا نحب ولا وسيلتي إليك أحمدا ولا لوصابي وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ضايبة بكل در مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بالتوسعة ولا الذي بي تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى أنتنا أن يصلي كل سهر وسنة مع سلامك على المصفع من قاد لي مغجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة بلا كدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد ولا وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغه يا رب من يوم الأحد على بشارات لدى كل أحد وجل كتابتي مذا يا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي مال أنا أول ملام وقادني إليك يا رب بك وقتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تصور طريئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه الضرر قد محيا مع سلام أموري يسلم من كل ما به تجيء ظلم ولا النبي والرسول أحمد ولا لوساب وختي أحمد وجل حروفي كل عبادة يا من له العباد والعبادة وأبل خير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نزيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صير نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشري يعبطه من ضيد وبشري وجعل حروفي له اللذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين الشافية مع سلام سارف مفاسدا لغيرنا والشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب من قصد الضر معا فتسهب إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يسب من بهم سلام ولا الذي وجه جند الله الغالبين لدوي الملاهي وصحصه لغيرنا كفارا كما مع الإخراج والأسارة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك القديم وأبلغه يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقود سبقا على الذي وحب للكتاب ولي الله يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير الصلاة سليت عليه واكتب له بها بشارة الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا أزكى صلاة بسلام لتجود بالاستقامة والتقليل الهجود والآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي يا سيدي يا متبا يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلى أزكى صلاة بسلام لا عدد لا تسوق لي دائما مدد في الآل والصعب وكف ما حذر أني وجاد لي إليك بالنظر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألت هدى أزكى صلاة لتسوق كلما لو استهيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وسابك الدرر واللآلي يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى صلاة لتجود بسفر بأن أجاورك من خير سفر مع سلام بجميع الآل وصاب من غدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إلى العالمين دل إلى صلى وسلم عليك أبدا بلال والصاب ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بسلام كتب لي توبى يا مهدار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك سميع أزكى صلاة لتجود بوداك مع سلام ليسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى أن ولد مسلما عليك طول الأبد بالأهل والصاب وكف وبدي من زائه اليوم إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل والصاب والزاد مددي يا من لتصديقك قد سق القمر صلى عليك من بخفيك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصاب بلا انسرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكلما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وسابك الغر وقاد للمرام ولي سواي ناية والشقاء كفو ما يحرمني اتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منيم قد أنعم بك علينا وعدا من يعمى وكلما استقت إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأغرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أسير بسرع من وعرب وضمني إلى الصهاب الأمناء وخاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفاء وكف عني جملة الرزايا به وساق لي به المضايا وإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داع جدير خاطبته بالسكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بالآل والصحب المضح به زلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجائه حياتي صافية لك به مع العجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قديس هنا جاربوس سيرين منتقى مبكي يلا في يد لوتي عندك برس سيرين سيد الجنة سيرين نار الجنة يلا في يد
1: بعد ما نحو كوك ما يسرين طوبا شاه مصطنبا رضي الله عنه وأرضاه يلا جاتني كوك كبابي ci ko ko moyo xamni tumal nañ ko ko ko ak ñaaw ñop yo xamni amon nañ ko ci mom ba taxna ñu jël ko yobbu ci geej biñ ko yobbu ci geej ji lu ne def nañ ko coono bu ne tek nañ ko ma ngi lay xamal ni maay ko tek ñettina té daan ko fudul mom mëno ko dékk moy ni ko sëñtu waaj nak la sëñtu waaj lu jambat day ko xamni bëggu ta walé dama jambat ci waxam waye buy nak li ci jëraw sa qur'atu de nam koy waxe ci ni ligne dañ ko don tek nak la amna ko xam dafa wax ni wa ba'da khuruji min tilka jazira gina mu tek ne dakhaltu fi jaziratin bi ta'abin lam yakun asqada bihi ghayru khuruji ruh yena bama genné ci dun bok fañ mu yobbu wat tek nañ ma fa ciona bo xamni dañ na fa ciona bo xamni lu ruugu genn ko gën nak koy lañ di wax ko ci nak ni amna fenen bo xamni dafa wala faytu fi tilka jazirati ma la adkuruhu abadan ta'adduban ma khayri mashkur manam neena fofu daj na fa lo xamni duma ko wax ku yalla bind ngir tek doxé ay tek sama digënté sama bo agna xati wax ni wa dunam ti hali fitanu kulli mamfun likum ya kharijan min ahli wa ikhwani wa diyuri li wajhi man yajudu li fi kulli mawdi'in makaftu fihi bi khuyu man fitna ak nat yi nga xamni mom lañ ma tek nat bo ma xam rek sama nat yeeku ke te kaw ndax xol nat ba tamale moy dañ ma tekkale mo dem sama ñun sama ñun samay sama ndebo ak sama mbokk ak sama kër loolu moom lay wax ci xasidaam xasida ak asiru maa al abraari wax ne qusuri xalat wal ahlu anni tafarraqat bi wajhi alladi anhu al madihu qasiru maanaam sama kër yi tey wéet nañ maanaam kër yi taxawloon teg fay nit booba yëpp xaw a gént dana ko ndax xam jure muy mbàkke bëri njaboot kam fu bàyyiwoon te borom daal bi moo xi jiite den ba mu fa jóge rek la ña jiite woon gox boobu chef de canton yi wax borom dar ne ko daal di ko fa jógee jógee ci gox bi borom dar ne leen fii dañ seetaamuy am mbay te mbay mi ñëwlagut mën na ko fi bàyyi di dem kenn sëñ bi na nee na ma woon foo mën a nekk njaboot bi mën nga faa dem bul wanu loolu sax nga fa jóg waa ñu nekk di ko foqatal di ko wax ne ko dañuy tànkër gi ci sa kaw ak dong yi boo fi jógul bon daru dëggal ci ñëw du fi jug li seen mbay mi agut ba mbay ma àggee gis nga dañ ko fa génne mu jóge fa wuti bawon bër yu bari la jaar nett nañ ko ba tey fu mu dem daan ko du fa mën a ne ndax jamono yooyu ku am jafe jafe tubaab nit ñi dañ la dund ragal bi ñu ragal tubaab day tax duñ la nangoo fa duñ la nangoo jege du cegee ni dañoo koo bëggutoon a ànd ak moom dér de bëggoon nañ ko dimbali waaye tubaa bi lañ ragal doo boobu kenn mësu ko ñëme seen tubaa laa ne wa min humu man in ra al nasraani yaxsibuhu min malaika rahman a nit ci abone ci tubaab dañu jàpp ne malaika la loolu lañ daa wax ci tubaab yi naa feder day fanaa ni màkkaat na ko loolu lañ daa wax ci yoo xam dara lu ñu ragaloon tubaab te ba léegi si dafa def ci dafa def ci aaday wolof aaday wolof xeet yi tegu dañ seen damaa jëg yeneen xeet yi waaye tubaab moom la yàlla moom leen da ko jàpp yàlla maanaam da ngaa jigal yeneen xeet yi mu dëkkal fii ci réew mi tegu ci kenn sen wala dañ leen di woy fal fekk waaye tubaab moom la jàpp ne kooku rek moo ñëpp aada ñooñu ne tubaab yëpp ko jëmbat ci xeli xeli xeli xeli nit ñi ak wolof yi moo tax borom daru boobu kenn wuutoon mu dend ak yow kër mbaa mu jegaal gis nga suñ xalil mbàkke ci téere bi mu tuddee gur yàlla gi da ci wax ne si suñ xeet bi moo ko def li ne ko borom daru nooxi am na ak loo xam ne ci mu sàq la fanaan ak njaboot suñu tubaab loolu mooy qusuur yi xalat mooy kër yëpp a gént booba wala ahlu am yi tafarraqat njaboot gi tasaaro nañ ndax boobu mag ñi nga xam ne ñoo fi desoon di ay murid mag kenn ku ne su ne bokk sa morom fa ne dañ leen teq li mat xib dadi anhu al madihu qasiru li ko ko teg mooy nekk sax yi mu sax ci bëgg-bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak di ko liggéeyal te ngooy ca te bañ ca gën loolu rek bokk teg moo tax natt yi ko yàlla teg jaar ko ci tubaab yi mësee fa ta gis natt yu mettee noonu ak yu niree sëñ Basiru Cheikh Mohamed Basir ci Minanu Bakir Kadim dafa wax ni am na bis am kenn ci talibé yi booba nee na sëñ ci sëñ bi lañ ne sëñ bi nett li mbiri géej ak yekk xew ak metti waay ba sëñ bi da ko daan nett lu bare bare bare du melni tay ñet fan yi mu am Dakar nga xamni ci digël mett ci ci mom la bok ñet fan yoyu ñu lay xolal ñet fan yoyu xim do wone bu fekke ni bu ko fatlikko du bëgg lu may jëli nga ngay xéxa tuba bi ndax mom ne la ko ci gëna metti moy bis bu agge Dakar bo do ko xépon ci koor ndé ba tiss di wajjer mu wajja dok néna ben enquête ñew woxé ko mu ñew néna mu bëgg mu ñu dool ko ci nit bo xamné do ci dugulé ko ko ma ba tax na tankam dal ci genn wéñ wala ben pont bo xamné fa dagg tank bi seen bi dafa am ñu ci jël da ko wax bu seen rewale nit bobé dafa lëndëm ba paré xat ba paré xéñ xéñ ko len ko dugal mu faram lool nak seen di ñu wax ne bu ko ma tan ci day wax ne ak lu mëna xaw xaritu mu fa moy tammi metti metti taxu ko xet jafay yeene ci ñu dugal dara nak lu bari bari ci mbiri geej ci ñu dafa wax ne ben bis dafa am muy natali mbiri geej bi ba ag ci metti gi nga xamne mom moko doon dam neena bi ngi ko waxe kenn ci téré ni ci togon dadi am lu ko met lol amé ci ba musiba yi de kenn xamou lu ndon di la met lu wax yalla metti bako né bimu ko waxé ci mbida mun né ko shadidun walakin ma'adha Allah min an yakuna lam yaqa fa inna al-makanata wa al-hudwata allati mukintu minha ma kanat litakuna illa bi sababin yuwadhiha 'azamatan né ko metti na di wayé su amu don dar do ko jax ndax lima ci amé ci daraja ak ay may mënutona am mënuma ko wona am lool ci metti bi mel nonu ak latti bi mel nonu waye na xam ngeen seen bi di wax ci tiba leppum da ko jall ak seen borom mom jeppout ne nit man nako tek len lepp lu ko dal day wax ne seen borom moko ko tek motax mu am jeff jeff nit man nit ke xamne xalam ak param da ko teunk ci aduna ci ndax limi gis rek lay kare mbokk rek moy dem ko ku ko toll di japp nit ke ko toll sun cheikh mudou bambar de dam nak mom lu ko ma dal da koy dal wax sun borom tabaraka taala digo motax di nga digir xafere day wax ne man ma ngi andal ñom tuwab yi ñu melne dañ ma japp fek ñom japp ñu asiru ma'an abrari hina asiru wa dhanna al'ida anni hunaka asiru man ñu lay japp ne man dañ ma japp ma nek ci li lox fek man kenn ma japp ci borom tabaraka taala ci loxum la ne dhanna alladhi qaddanna li asira ghayr alladhi yuwassiru al'ashra dhanna alladhi qaddanna li fi ghurbati ghayr asiri qa'idi li turbati man ko japp ne japp nga ma wala tej ñoo kafa ku may sun borom tabaraka taala neen yaa ci gëre nongu bimu ko nongu won nak dogal sun borom bobu ak mën gi ci mën mën gu rafet ak nam fa nekkon ci jaamu yalla yo xamni ma sukk deug ci li mel ak selal bu ma fekk te dara jambat mu ci ci and lolo tax sun borom fayé ko ci pay go xamni mom ci bopum dara wax ni kawé na ñottam ko sun tuba te sun tuba di sét ko tam bëru te dara wax ni liko ci yalla fay kawé li dotam sun ma dañu jog dara na inna lu ma juroom ñaari mbir yo xali sun bi da wax ni sun bi wax ni ci liko yalla fay la bok ci tukki bok na ci moy ghalaba li a'da'i qabla dhuhuri wa hiya la natul nako ay maam lolu kenn la ci xewal diko ci yalla xewal wa wahaba li 'ilman lam yakun min at-ta'allum yalla mayenako ci xam xam bo xane nekul ci tere de ci ko jang wa al-'ilmu ladunni sun borom wax na ci alquran ne ni ngi koy may du bari waye amna jam bo xamni wax na mas na ko may abdan min 'ibadina atinahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilman lolé lu neex deug la nax yoonte la ni salam ngi dem mo jangale islam saya li mi reere xam xam yi ci nek yep yoonte yo ko jangale te yow yoonte bi ummi lo won musta bind musta jang boko joxam bi la do xam ndey jor chamani lu fet lu fet ma yalla bi ko joxam xam xam bobu mana joxam xam xam keneen ko mën do mo tax ci wa yalla ko xam xam bo xam dañ ko mëna taabu lo ci fayda bokkuna ci itam baaxa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullal anbiya'i bi ghurbati 10 sinin. Nee na bokk na ci liñ ko ci fayee mooy yonente bi fu mu ko rewoon ko ci kanam mboolem yonente yi di def ci wax da ni man kat am naa ci sama xeet koo xam ni yéen ñëpp yonente yëpp kenn amu leen kenn amu ko ci yéen te loolu neen xëkkat yoo xam ne mi ngi koy buggaloo ci seen kanam loolu lu rëy la. Bokk na ci mooy xidmati lahu fiha al xidmat al xaalisa mooy liggéeyal naa ko fa liggéey boo xam ne bu sell la boo xam ne bég na ci xabba lillahu taala illa kulli saaid. Bokk na ci yiñ ma fayee mooy képp ku nar a fexe di nga fokk man suñ tubaab maanaam xolu ku nar a fexe rek faw mu bëgg suñ tubaab. Wa ayyaza iblisa wa kulla laxinin maahu minni naagu doona iblis itam ci man wa xabba ni ila al malaikati kiram def na itam malaika yëpp ñu sopp ma ci par force ma yaraal wax ne sopp leen waa ji ñu bëgg ko ñoom malaika yi wa xabba ni ila muminin jinni ba ci nit maanaam ñi gëm ci jinne yi ñëpp yàlla def na ñu sopp ma. Loolu def ak yeneen yu bare bare yoo xam ne suñ ma demee am nañu ci nit ne ci ko yàlla faye ci tukki bi lay bokk.
2: Asdaan laay ñu tubaa monde bi asdaan laay ñu tubaa monde bi asdaan laay ñu tubaa monde bi.

محمد الذي لم يولد مثله ولا يولد مثله ولم يخلق مثله ولا يخلق مثله في الماديب والهالي والاستقبال، وجعلت مولده صلى الله عليه وسلم.

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بارك برم توبا شيخ محمد لمن بار نقسم برم تخو يغل كو في لول موير سيرن شيخ مسرين شيخ مكان نقسم برم يغل لول موير سيرن شيخ جم فال مو يال نقسم برم يغل لول موير بارك برم توبا مبولم مبولم تالي ييب مبولم كيب كو خامتيني يغل جوليت جير نجي